عاشق في تين عطفم زيت كومن عاشق في تين ودت نو يالي شو بزا بين نافكو تين

يحضر بالدمعات والبرش محمل اغلب الحباب واللي استنى يشحرر واقف على الباب والسجن لامم قدعان خلص عمي سكرناه ما ضلش فيها حد ابيض عبعد متشاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح ولك خلص عمي سكرناه ما ضلش فيها حد ابيض عبعد متشاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح ولك

ضل وما فيش صحاب لنجيب حق بنفع قدرور كيف منحكي كذبي والعمالة بربي وما تهزني مين دهزني في ضهره أبع بدك ليش نكوف وبضرب عبو جنب أنا بس بقول تركز على طول شوف علول كيف يجيب حلول ماشي طلوع في وادي قدوم حبيت بركض ضد مبسوط سلوان فوق يده بيت بالجور صب لعمي فل الهموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوت ونعفت هالديري